0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናላት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና እናቀርብ። ናይ ሎም ዕለት 6 ሰነክ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነዋና ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ኣብ ስፓይና ሎሚ ዝጀመሮ ሃዋርያ ዕለት ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ንማሕበራት ካቶሊካውያን ተመሃሮ መናብር ተጥበብ ጀርመን ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ኣብ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ቅዱስ ኣቦና ዘተኮረ ናይ ዜና ቫቲካን ርእሰ ኣንቀጽ ናይ ምብራቅ ካቶሊካውያን ኣብ ቤተ ክርስትያን ወደ ዝከታተል ናይ ቅዱስቲ መመልዕልያ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ካርዲናል ጉጀሮቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ዘሎ ጉስነታዊ ዑደት ቃለ ምሕትት ኣቦ መንበር ቤት ማክረ ጳጳሳት ሚያንማር ካርዲናል ቦ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርቅስታት ዝተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና እናሕብር ብናይ ግዜ ሕፅረት ምኽንያት ሎሚ ቀዳም መደብ መንቅስያት ኣይክህልወናን እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባተ ወልድን ኣባ ፍለዝገነ ንቅድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ንሃዋርያዊ ጉዕዞ ናብ ኤውሮፓዊት ሃገረ ስፓይና ከም ዝነቐሉን እዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ማድሪድ፣ ባርቸሎናን ደሴታት ካናሪን ዘጠቃልል ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እታ ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ዘሰኒዎም ናይ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ሓበሬታ ልኡካን ጋዜጠናታት ዝሓዘት ነፋሪት ዕለት 6 ሰነ ንጎ ሰዓት 8:13 ደቃይቅ ሮማ ካብ ዝርከብ ፊሚችኖ ኣጉራም ዓርፎ ነፈርቲ ከም ዝነቐለትን ቅዱስነቶም ኣብ ስፓይና ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ንምጅማር እታ ዝተጓዓዝሎ ነፋሪት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ማድሪድ ባራሃስ ኣዶልፎ ስዋረዝ ሰዓት 10:12 ደቃይቅ ከም ዝኣተወት ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ቅድሚ ፍርቅ መዓልቲ ሰዓት 10:12 ደቃይቅ ኣብ ማድሪድ ከም ዝኣተውን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ብንጉስን ንግስትን ስፓይናን ናይ መንግስትን ሃይማኖትን ላዕሎት ኣካላትን መእመናንን ኣቀባብላ ከም ዝገበረሎም ዜና ቫቲካን ሓቢሩ። ድሕሪ 15 ዓመት ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 14 ዘካይድዎ ምብፃሕ ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ኣብ ስፓይና ሃዋርያዊ ዑደት ንኸካይዱ ዕለት 6 ሰነ ሰዓት 10:12 ደቃይቅ ማድሪድ ኣብ ዝርከብ ባራሃስ ኣዶልፎ ስዋርዝ ዓለም ሓቆፍ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ ኣተዉ ንጉስ ፊልፔ ሻርሻይን ንግስቲ ለቲትያን መራሒ መንግስቲ ስፓይና ፔድሮ ሳንቸዝ ኣቀባብላ ከም ዝገበረሎምን ኣብዚ ናይ እንቋ ድሓን መጽኩም ስነ ስርዓት እዚ እውን ኣብ ስፓይና ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ፒየሮ ፒፖ ከምኡውን ኣቦ መንበር ቤት ምክሪ ጳጳሳት ስፓይና ሊቀ ጳጳሳት ሉዊስ ካቪየር ኣርጉዌሎ ጋርሲያ ከም ዝሓበሩን ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ መቐበል ዓበይቲ ኣጋይሽ ምስ ንጉሳውያን ስድራ ቤት ሓፂር ክሊኣው ርከብ ከም ዘካይዱን ኣብኡ ድማ ናይ ስፓይና ሰንደቅ ዓላማ ብዝተቐነቱ ህፃናት ድሙቕ ኣቀባብላ ከም እተገበረሎምን ካብቶም ህፃናት ዝቀረበሎም ናይ ቅዱስ ድንግል ማርያም ምስሊ ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ገፀ በረኸት ከም ዝቀረበሎም ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ብመበል 14 ንማሕበራት ካቶሊካውያን ተማሃሮ ጀርመን ሓለፍትን ኣባላትን ዕለት 5 ሰነ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ብካቶሊካዊ እምነት ክግለፁ ስለ ዝፈቐዱ ኣመስጊኖም እዚ ድማ ምስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኣንፈት ከይተለማለሙን ንውልቃዊ ምርጫታት ካብ ሓበራዊ ትውፊት ቤተ ክርስትያን ከየቀድሙ ከም እተላበው ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኩልኹም ነቲ እንኮ ጎይታን መምህርን ሂወት ዝኾነ ክርስቶስ ክትስዕቡ እንከለኹም ኣብ ሕብረተሰብ ንዘሎ ካቶሊካዊ ክብርታት ከምቶም ወገናዊ ሰንደቅ ዓላማ ዝሓዙ ዘይኮነስ ከም ወክልቲ ሓበራዊ ረብሓ ደቂ ሰባት ትውክሉ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 5 ሰነ ኣብ ሃገረ ቫቲካንን ማሕበራት ተማሃሮ ካቶሊካውያን ጀርመን ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣስሚሮም ናይተን ማሕበራት ኣባላት ናብዚ ናብ ሮማ ንምምፃእ ዝወሰድዎ ውሳነ በቲ ዝገልፀኩም ካቶሊካዊ እምነትን ከም ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ዘጣምረና ሓድነት በቲ እትገብሮ ባህላዊ ንጥፈታትን ዝተደፋፍአ ምኳኑ ኑ ድማ ኣብሪሆም ጀርመናውያን ተማሃሮ ኣብ ካቶሊካዊ እምነቶምን ክብርታቶምን ክፀንዑ ሓደራ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኣብ ጀርመን፣ ኣብ ኢጣልያን፣ ኣብ መላእ ዓለምን ሓደ ዓይነት ካቶሊካዊ እምነት ምስቲ ናይዚ እዋን ዝንባሌታት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከየእተወ ንውልቃዊ ምርጫታት ካብቲ ናይ ሓባር ትውፊት ቤተ ክርስትያን ከይቀደመ ምትሕብባርና ይሐይሎ እንክብሉ ነተን ንፈለማ እዋን ካብ ጀርመን ወፃኢ ንዓመታዊ ሓፈሻ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ሮማን ዝርከቡ حلفتن وكلتن محبرات كاثوليكاويان تمهرو الجرمان أنا تصيرهم ونقراو بهل كصفحو تلعبيهم نعيمنا برتتبه محبراتهم بقات صالي حدست من أسياتا بزي سحبالو أوان نفقرن بقعتن حقينا كريستيانوي أركنتن تمسكرو بيلهم كاتسيلهم بزعبا كاثوليكاوان من النتهم انكستنتنو نأمنا تزلوهم صنعتو وفاينت أبتومن محبركم زمرحو أربعة هايمانوتن سنفلتاتن محزنتن حاجرن زبلو متكلات ينتبارق عب قدمي اتناي زحلفة ملكاونة رئية عالم كاثوليكاو أمنة دقاو وي ملكة ترايكوينو أي فلتن انتايدا عب منابر تطبب ناي سراحا مدلوات زكافل أقباب هيوات إيو كم زبلو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات اليون من بالعصر تربعة مصنعي إرتباب صورة زقربة بالدهوتات عب إنقات ملو أوعن عب متصنعة متبباعا حبرا وسب إن فليك ولا حتى كقبرو تماحتينهم سب كم تبعتي ويقولان ستيتي غيرو خقلت زيك المقلاتي بحقي كل ساعة زمدنان درو تنسل زقن نقزع رسو عمام نخالعوت وهباتك قوون زي تتقوع ايو لك عكام رتعوي التحساس با برحان امنات اون نتي ابزق زينا زلو مبتعتات متلالن كم زبرخو نفسو كف سب فتحاون سلامون حبرات سبن مهنات زك عالو خقابر تقوعد زقرب ايو كم زبالو زينا فاتيكان يملاقت قدوس عبونا اتي تمهرتن متصنعتن مويا مس عبت رايزي كونت اوعتا مس عب مالت كم زخونا استبهي لهم نصابات بفلايكا ننا اشتون دخاتهاتن حموماتن سب او نتزت فنقراتن نحلوه كنسو ناي كريستيانو سب انت مسخاخر كتكونو اللعبو دك سب كل سعن عملاخ ايوم زداليوه نسو دما كم مدحاني ناقيرو رئيسو قليت سولنا ايو امبار بينت فتاتنا زي كونس بلك عبتي ان قبرو نقرات انامس املاخر كبكنا معبل ان قائل زخاء نابي كدس النازم الرحمة قد ايو كم زبالو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان بابا سات ليون بحلاوي تلقو كريستيان نحبرة سابن نتاريخن نابزي اب املاخ زتوكور هيوات نممراح ايو انكبلو اقليحوم اب مدم دم تامدر ام نزيت باب وانجيلزي اب حبرة ساب جرمن اوروبان مسكر ما انتقد كونو نتو وانجيلاوي تولادي جرمن كدس بوني فاتشو اما عقبوكم كم زبالو زينا فاتيكان افليتو ازي زينا فاتيكان ايو ناي زينا فاتيكان وانا سناداي اندريا تورنيلي رسالي كان باباسات لين مبال عزر تربعته اب مبال ميت عمد زخر عرفت ناي سنة هنطا ليق اقل قال اكزي عبير انتوني غاودي ناي بازيليكا ساغرادا فاميليا مالت قدس تصدرا بيت ندافي ناب مادريد بارتشلونا دسيتا تكاناري نخبصحو نهوريو عدت ناب سباينا ابزخدلو اوان ابزو تصورس عنق زينا فاتيكان زغاطمم بدهوتات يستنتن رسالي كان باباسات ليون مبل 10 تربعته اب سباينا زكايدو ناي شو حتى معلتا تغوزو ناب رسا كتما مادريد قتيلو ناب بارتشلونا اب مورداتا دما ناب دسيتا تكاناري زوسد اب معكل اوروبا زتقالن سلست مدرخاتو ابتا احقور نبيتا كريستيانو زقات مع بيت بدهوتا زحاقو فهوريو قعزو ايو ازي مبتاح زيد حرق ترسالي كان باباسات ليون نابي تركن ليبانو سنز قبرو حوريو قعزو سعبو زكايدو كوينو تا ابزي حلف عوارح بدبدا بسرائيل زتحاسي هزبي اعناو قجت زقات ملا مدرك ادروس حبتا مزخونتن نسلام زدوفيتن بتوساق اون ددحري اتي ناي حد معلتو قعزو نابي سمح درا موناكو كومو اون ابوار حميازيا ناب أربعة هجرات أفريقا زكايدو ناي عصرت حرم على تحوري وقعزو السعيبو زكايدو كوينو تكاي كدوس بيتروس حجي أب هجر سباينا بعميوك أول تونا مزي تتسأل وحبرات سبا أوروبا كراغبو إيوم أبزي ناي سباينا حوري وعددهم أب مادريد بفلاي مس أبالات هزباو بايتو سباينا بزقابرو ركب بيتا كريستيان بوليتيكان توفاينتن نحبرو الربحان زلوا الرأيا نمزخخار أقدس عقات أمك خوون إيو لومي زي الرأيا كاب زخون عينت بوليتيكاوي السلالفة يخون كاب زخون يخون فطانة بعلم عورية عالم زتبابع نيا كريستيانو أمنات نابت صوري بحتاون وشتاون تمكرو بمورد أزيو رحيقو يركب كاب بوليتيكاو السلالفة أزيو زرحاق اي مخنياتو بتا كريستيان نقزع رئيسا منتي نخد كوونن وانجل من تخد سبقن أب سلطان كتوكل اي تقلن ايا أب مورداتا دما تل أخاء زحب متأسسار كتمصرت اي تقلن ايا امنت سقعد زلبس سلا زخانة كاب أبجزع رئيس تحت في حيمان وتاون نزر حق أي كريستيان كأ حبرة سب زيادة سب عون فتحون نتم أبي حد قات زلوا زيادة أك على بوز جبرون كخون متن جبوت تعرتات بمخوان وانجل كمسكرو تتسوي عام يوم لامي أبوشتي تي بمن النتوز فترة أبي كريستيانوي توفيت بعمق تقرص حبرة سب حججن على ما هو خوين زر زل حبرة سب لامي وانجل بخامي وجز بالحطه أبو ملو حواري وعدت رسالك أنا بابسات كك على حيو أبي بارتشلونا اترسالك أنا بابسات اللي ما بل عصر تربعته نتسنو حق جنبي ني يسوس كريستوس توفي كبارخو نابتي مستنكر زخونة بغانقوا تباقي أبيلو ملسي كقوان نابزخ البازيليكا كدستي صدر عبيت كباتحو إيوم بيتا كريستيان كلو جزي بسنات أبا أبيلا بفلاي دما بسئلي نقولو سبت الزارب إيا أبو ملو زمانات بأسا إلنك بأنك انسلن حاولت تاتن كرتتاتن أبيلو ما عليها زيبلو تمهرتي أمنا تتم حلالف نيرا لوم أون تم حلالف ألا قد مميت عمد زموتان حجي أبي ما قد قدسنا زقو حزلوك كتالو ناوي ناي سنة ندفليك فرا أمنا بالحن زحانتو بازيليكا قدس سدرابيت حيال أبنا ناي زقو أنقوة باقي كوينو يركب أبي قدمي اتي بازيليكا دوز بالسب بحمرت أمنا كريستنا أبقو عزو يمرح أمبا عار تمهرتي أقل قال اكزي أبيهر أنتونيو غاودي لومي بفلاي أبوشت صدرابيت زقبار متحللاف أمناتي بعد معي مقدي تقاريتون مبعتاو سبكت وانجيل دحر داقيم كم نبور كوسد أبزيك للو أبزيك زينان ني أوروبان أزيو أقداسي إيو أب موداتا إتي أب غران كانارين تناريفن زقبرو عدت رسالي كان باباسات ناتي ني سدتينات زقات أموم معات بعينم نخيري إيو زخلوم كخوون إيو إتام كاب تمسك القرعزة بحر زدحان سدتينات ناب أفدك أوروبا يبات حقوا انتخونو أهجور أوروبا نزق الولاوز بمتحبابارن بتودبان ما قدم اللاش كتبالو زي تقلقوا انتخونات سباينا حانتي كابتن نزق الولاوزي بحقر درجة نخفت حقوزك على حقرات إيا رسالي كان باباسات فرانشيسكو ناب لسيتات كاناري ناي مبسح بحق كمزونا برامو فلوت كوينو إز بحق زدما تكاي عمر رسالي كان باباسات لما بالعصر تربعته لومي يفتسموه اللو أبزحل فورح تقمت رسالي كان باباسات اليوم من بالعصر تربعته أنا أفكر كوكا بزبل أرقستي أبزل أقصوا حريهم معدان كرميهم بزنا برور رسالي كان باباسات نايز جمرة سرح فرا إيو إتي صحفتي أبمانقو فقر كريستوسن مستوم إيسوس أبو وانجل زدقاسهم لخطاعتن نز تقللون نز ساق أيون قوانوتن كنقرب زقبروس أوعيتن زلوم التأسسار زقل لح إيو رسالي كان باباسات اليوم من بالعصر تربعته أبزل أقصوا قروم سب أونت أبزر أستو أوادم الأخت قدسنا توم كاب تحت واي درجة كنت أمت بعيني إتوم حيالات زيكونس بعيني إتوم زساقيو كنت أمت نتاريخ بعيني إتوم نقاش تخن رئيو نفت سامتات تاريخ بعيني مبلت زختام قوانا وقو هزعان سدتينا التمزابلن كن ترقوم يعدمونا مبعار رسالي كان باباسات أبدسيتات كاناريزة كايدو مبتساح نابتهياو كوننت ناي توم أب منغونا زنا أسو سقاي يأتو نكريستيان نوانجيلا مسكر نتس اوعيت ايو معر معري ادما نخلو سب ناي حلاف نتس اوعيت ايو أبي سب أو نت نعمتنا حلاف نت ايو انكبل اندريا تورنيلي زقر بورس عنكتس يزازم ازي زينا فاتيكان ايو نعمت رأس الحد زغطلا كاتوليكاوي انا بيتا كريستيان زكتات اللعي كدست منبر لحلوية بيت صفت هي انت كاردينان لقجوروتي نمحبر سبات ازا مبرق اويت كاتوليكاوي بيتا كريستيان سرعات اسكندريا نعمت تبباعي ناب ايتيوبيا كمزا عدوون مسنا ايتيوبيا ارتولوكسايت توحلو بيتا كريستيان باترياركه بيتو وكدوس ماتياس اوون اب مونغو ابيتا كريستيان زكبرني حبار زتن متبباع دروك متراخبون اب سمين زبا ايتيوبيا بزركب مسجد اب مونغو استفلا لها حيمانوتات زكبرني حبار زتنا متبباع مبزح كم زكايدو زينا فاتيكان أفليتو نايم سرع سرعتنا يزغطلا كاتوليكاويان أبيتا كريستيان قداي زكتاتر ناي كدست منبر العلوية بيت صحفات هيانت كاردينال كلاوديو جوجوروتي مستاناي اسكندريا سرعة التغطال رئيس محضرتي كاتوليكاوي تمتروبوليساوي تبيتا كريستيان أب إثيوبيا نمر رخابن نمدقافن نمتبباعن نلال عصر تمعالتات زيت بيوزنا برا ناي كسنت عدد كم زجمرو زحبر زينا فاتيكان أصعبو كاب روما استبقسو كاردينال نصبحيتو اب اديس ابيبا مس اتو بناي اديس ابيبا ليك باباسات كاردينال برهان يسوس دمرو سرافي ايلن لعلوت حالفت كاتوليكات بيتا كريستيان اثيوبيان اب اثيوبيان اكدست ممبر هوراي لوخليك باباسات وداي غوين اكباب راكم تكبر لومن اب كاتوليكاويت بيتا كريستيان كاتيدرال دتا لماريام مبصحكم زكايدو يملاخت كاردينال جوجروتي باوريا لوخقدست ممبر ليك باباسات وداي غوين بكاردينال برهان يسوس تعجبهم ناب بزو وقدس ابونا ماتياس نا ارثوذكساي توحدو بيتا كريستيان باترياركه مبصحكم زكايدون قندنا يزركبزي قوم نغر سلام عالمنا نستفل علي حزبتات زصلو بزو حجتاتن زلو حبرو سكفتا منبارون ابتا اخيبا كاردينال جوجروتن ايرا سليكانا باباسات لما بال 10 تربعته موق سلامتان باترياركه ماتياس امحلاليفوم كاتوليكايت بيتا كريستيان اب ايثيوبيا ناي امنات مسكرنتن امونغو استفل علي هايمانوتاتن بهراون محبر سبات بسلامو حبراون نبرا نه مفصام زلوا امقتو فاينت كمزنا ادون باترياركه ماتياس بوغنوم اب مونغو كاتوليكايت بيتا كريستيانن اورثودوكساويت توحد بيتا كريستيان زي ايثيوبيا زلو بلوت زمدنا اسميروم ابتا هاجر مرغغا اركن سلامن مسفان لول ابركتو زلوا كلي او زمدنا اون مهلاو اسميروم نرسليكانا باباسات لنبل 10 تربعته حونتاو سلامتام كم حلالو فلوم دما حاتيتام بفلاي بيتا كريستيان روما بصفحتان غبر غباوي قمنا ان مراحيت عالم لخاو كريستنا سلازغونت نه كاتوليكايت بيتا كريستيان بفقرن طببن بغسنتاو توفاينتن مريحنتم دما كقصلو منياتم مخوانو كم زغلتو زحبر زينا فاتيكان اصيبو ابا مادم دمتا اتركب كاردينال جوجروتي نه باتريارك صبو قطعنا نوحن فرزلوون باترياركاوي اغلغلوتن كهلوام لباو تمنيتم اقريبام كم ملكت اخبروتن حونتاوي اركنتن دما نزقر قدام عمد حريات رسليكان باباسات من بل 10 4 زتحاتمه ناي برور ميداليا كم زقرب لهم زينا فاتيكان افليتو الا 3 سنه كاردينال جوجروتي ناب باركن عدغرات مبصاح ناب سميناوي اثيوبيا زوبات تغراي كم زغدون اب مقاله اب بيتا كريستيان لدات على مريم حتصير مبصاح مساكايدو اب قشت نغاش ناي قدست منبر حوراي الاوق اب اثيوبيا ليك باباسات ودا يغوين ناي عدغرات باباس تسفا سلاسي تسنيوم نتينا هايمانوت مسلمنان نه تاريخ اسلمنان ابي اقدسن زلو مسجد الناجاسي مبصح اكايدوم اتو مسجد بسوم نغوس اكسوم ايو زصوا نسو نتم نابزن هاغرات زمز قدامات صعبت هايمانوت مسلمنا كاب عرب بهاديمم عقبان اب زوبا او بسلام كنبرو زفق ادرلو منبارون قال كابتم قدامات صعبت محمد اب زيبوتازي كم اتقبرون كم زخبرون ونز زغاخر زين فاتيكان اصيبو كاردينال جوجروتي بنايت مسجد امام اقبابلام استقبرلهم ن تاريخ اتبوطان حيمانوتاون تاريخاون اقدسنتون كم زغلصلومن ابزي اغاطام زي محمد كم احوات تقبلنا سلازراخبكم نهزبي اذا مدر فصيمكم كتتقعو يبلكم من زبلوق علات نتي قداموت اسلام مس مدري حبشا زطرنف عميق متسسار زغلصن واغا اغاش مقبالن سلامو حبراو نبرا اب منغو حزبتاتن حيمانوتاتن حد حداو مكببارن ززخ اخر مخانو دما كم اتحبرن بزي اغاطام زي اب منغو كاتوليكاوي باباس عدغراتن كبر امامن زلو بلوص زمدنا كم زغولهن ازون ملكت سلاماوي حبراوي حيوت كلتي ام حبر سبات زرغاغص مخانو زينا فاتيكان افليتو بدحرزي كاردينال جوجروتي اب عمتو كبر بعال كاتيدرال مرهاني عالم عدغرات بزحات كاتوليكاويانن اورثودوكساويان مؤمنان ابز تصمبرو صمبر كم زحابرون تگراي ددحري اتي اب كلتاشحن اسران كسعك لتشان اسران كلتن عمتو محرات زتخايدو وگ زصعبو قلولاون مغلالن تصاور كم زلا ايو زنگر ازي كم زيلون كلو كاردينال جوجروتي اب اي باركن عدغرات زغبروك سنتاو عدت كساب قلت حموش تگمبوت كم زقصلن قلت شدشت السنه دما ناب اي باركن بحر دار دسي قلت تشعت السنه دما ناب اي باركن امدبر قصيلوم ناب اي باركن اديس ابابا عدت بمكيال قلت 10 تخلت السنه مسكلو مبابالات باباسات كاتوليكات بيتا كريستيان بيت مخري ز ايثيوبيا بزكايد وركب غسنتاو عدتهم كزازمو مخانم زينا فاتيكان افليتو ጳጳሳት ሚያንማር ናሆሪያ ዑደቶም ኣብ ሮማ ከም ዝርከቡን ሊቀ ጳጳሳት ያንጎንን ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ሚያንማር ካርዲናል ቻርለስ ማወንግቦ ብዛዕባ ጳጳሳት ሚያንማር ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢሎም መንበር 14 ዘካይድዎ ርክብን ኩነታት እታ ሃገርን ምስ ዜና ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ማሕተት ሚያንማር ዘይተረስዐትን ኣብ ጸሎትን ቅርበትን ቅዱስ ኣቦና ህልውቲ እያ ይብሉ ናይ ያንጎ ሊቀ ጳጳሳት ኣቦ መንበር ዋዕላ ጳጳሳት ሚያንማር ካርዲናል ቻርለስ ማወንግቦ ጉባኤ ጳጳሳት ሚያንማር ድሕሪ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢሎም መንበር 14 ዝተካየደ ርክብ ዕለት 5 ሰነ ምስ ዜና ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ማሕተት ሚያንማር ከምዘይተረስዐትን ወትሩ ኣብ ጸሎት ዝክርቲ ምዃና ክስማዓና ዝገበረ ርክብ እዩ ቢሎም ዳርጋ ቀስታት 2 ሰዓት ምስ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝተካየደ ርክብ ብዛዕባ ህንፀት ተማሃሮ ዘረኣ ክህነትን ቀጻለ ህንፀት ካሕናትን ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታትን ቤተ ክርስቲያን እትህበሉ ምላሽን ከም እተመያየጡ ብምምልካት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መንበር 14 ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዝበልዎ ሚያንማር ከይትርሳዕ እንክብሉ ንመላእ ዓለም ዘቅርቦ ፃውዒት ክቕፅሉ እዮም እንክብሉ ብመረጋጋፅ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መንበር 14 ብምረኻብና ኣዝና ሕጉሳት ኢና ናብ ዓድና ምስ ተመለስና ድማ ነቲ ናይ ዝርክብ እዚ መንፈስ ከነሐድሶን ከነደልድሎን ኢና ኢሎም ሚያንማር ካብ 2001 ዓመተ ምሕረት ጀሚሩ ብወታሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ቀጻሊ ሓድሕዳዊ ግጭት ዘስዓበን ሞት ኣሸሓት ሰባትን ልዕሊ 3 ሚልዮን ድማ ተመዛበልትን ካብ ዘጋጥመ እዋን ኣትሒዙ ኣፀጋሚ ኩነታት ትሕልፍ ኣላ። ብተወሳኺ እቲ ሃገር ኣብ መጋቢት ወርሒ 2025 ዓመተ ምሕረት ዘጋጥመ ኣዕናዊ ርእደ መሬት ነቲ ኩነታት ዝያዳ ከም ዘጋደዶን ነቲ ኣፀጋሚ ኩነታት ድማ ንቅዱስ ኣቦና ገሊፅናሎም። ብተመሳሳሊ ኩሎም ህዝቢ ሚያንማር ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ኣባላት ሰበውፊ ህይወትን መእመናንን ብርቱዕ እምነትን ተፃዋርነትን ኣለዎም። እዚ ኣፀጋሚ ኩነታት እናሃለዎ ክነሱ ቤተ ክርስቲያን ሚያንማር እናዓበየትን ትድልድልን ኣላ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ማሕትት ዛዚሞም።
1: እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ጉዳያት ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅድስቲ መንበር ዝተወደበን ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ቡርባንያን ኣብ ዝተገብረን ኣህግራዊ ዋዕላ ተሳተፍቲ ኣብ መንጎ ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለ ሰብኣዊ ክብረትን መንነትን ፈጠራን ምሕላው ኣድላይ ምዃኑ ብምጉላሕ ገጽን ድምፅን ደቂ ሰብ ብዛዕባ ምዕቃብ ዘትዮም። ኣብቲ ብዕለት 21 ግንቦት 2026 ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ቡርባንያን ኣብ ዝተገብረ ድምፅን ገጽን ደቂ ሰብ ምዕቃብ ዘርእስቱ ብዛዕባ ጉዳያት ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ቅድስቲ መንበር ኣብ ዝተወደበ ዋዕላ ተሳተፍቲ በታሪ ሰሊቃኖ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ተደሪኾም ኣብ ዘመነ ቴክኖሎጂ ሰብኣዊ ክብርን ሓቀኛ ዝምድናታትን ስነ ምግባራዊ ርክባትን ምሕላው ኣድላይ ምዃኑ ዘትዮም። ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንማሕበረሰብ ብቕልጡፍ ይቕይሮ ኣሎ። ሓድሽ ምህዞታት ንኽህሉ ኣጋጣሚታት ብምኽፋት ድማ ህጹፅ ስነ ምግባራውን ባህላውን ሰብኣውን ሻቕሎት የለዓዕል ኣሎ። ካብቶም ተሳተፍቲ ማለት ናይ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ተመራማሪትን ተጠባቂትን ከምኡውን መስራቲት ማሕበር ኣልጎሪዝማዊ ፍትሕን ዝኾነት ዶክተር ጆይ ቡላንዊኒ ምስ ዜና ቫቲካን ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕትት እቲ ዋዕላ ንጋዜጠኛታትን ተመራምርትን ክኢላታት ስነ ምግባርን ፖለቲከኛታትን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ንዝሰርሑን ኣብ ሓደ መድረኽ ዘጣመረ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ዝተኻፈለቶ ኣዝዩ ዘህብትም ዘተ ከም ዝነበረ ገሊጻ። ቴክኖሎጂ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ብቅልጡፍና ዓብየ ይኸይድ እኳ እንተሎ ደቂ ሰብ ግን ኣንፈቶም ብሓላፍነት ንምቕራጽ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ኣጉሊሓ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተላዕለ ዘተሓሳስብ ነገር ከዓ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ተጠቂምካ ገጽ ሰብ ናይ ምልላይ ስርዓታትን ናይ ሓሶት ዜናን ቀጥታዊ ውሳነ ምግባርን እናወሰኺ ይኸይድ ምህላው እዩ። ዶክተር ቡላንዊኒ ብዛዕባ እቲ እናወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ብስርዓት ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ዝወርድ ኣድልዎን ምዝመዛን እውን ኣጠንቂቓ። ስእልታት ኣብ ሓላፍነት ናይ ህዝቢ ዘለዉ ሰባትን ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ናይ ሓሶት መጥቃዕትታትን ኣብነት ብምሃብ ድማ ኣብዚ ኩነት እዚ ዋላ ሓደ ሰብ እውን እንተኾነ ናጻ ከም ዘይኮነ ኣጉሊሓ። ብተወሳኺ እውን ውልቀ ሰባት ባዮሜትሪካዊ መሰላቶምን ናይ ምፍጣር መሰላቶምን ከምኡውን መንነቶምን ድምፆምን ስነ ጥበባዊ ስርሖምን ብዘይፍቓዶም ብቴክኖሎጂ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ክድገም ስለ ዝኽእል ቅሬታ ገሊጻ።

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቅርብ። ናይ ሎም ዕለት 6 ሰነ 2016 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነዋና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ኣብ ስፓይና ሎሚ ዝጀመሮ ሃዋርያዊ ዕለት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ንማሕበራት ካቶሊካውያን ተማሃሮ መናብር ተጥበብ ጀርመን ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ኣብ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ቅዱስ ኣቦና ዘተኮረ ናይ ዜና ቫቲካን ርእሰ ኣንቀጽ ናይ ምብራቅ ካቶሊካውያን ኣብ ቤተ ክርስትያን ጉዳይ ዝከታተል ናይ ቅዱስ መንበር ዕለ ቤት ጽሕፈት ህየንተ ካርዲናል ጉጆሮቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ዘሎ ጉስነታዊ ዕደት ቃለ ምሕትት ኣቦ መንበር ቤት ማክረ ጳጳሳት ሚያንማር ካርዲናል ቦ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርቅስታት ዝተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና እናሕብር ብናይ ግዜ ሕፅረት ምኽንያት ሎሚ ቀዳም መደብ መንእሰያት ኣይክህልወናን እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ፈነዋና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝገነ ንቅድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነዋና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ንሃዋርያዊ ጉዕዞ ናብ ኤውሮፓዊት ሃገረ ስፓይና ከም ዝነቐሉን እዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ማድሪድ፣ ባርቸሎናን ደሴታት ካናሪን ዘጠቓልል ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ዘሰኒዎም ናይ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ሓበሬታ ልኡካን ጋዜጠናታት ዝሓዘት ነፋሪት ዕለት 6 ሰነ ንጎ ሰዓት 8:13 ደቃይቅ ሮማ ካብ ዝርከብ ፊሚችኖ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝነቐለትን ቅዱስነቶም ኣብ ስፓይና ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ንምጅማር እታ ዝተጓዓዝሎ ነፋሪት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ማድሪድ ባራሃስ ኣዶልፎ ስዋረዝ ሰዓት 10:12 ደቃይቅ ከም ዝኣተወት ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ቅድሚ ፍርቅ መዓልቲ ሰዓት 10:12 ደቃይቅ ኣብ ማድሪድ ከም ዝኣተውን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብንጉስን ንግስትን ስፓይናን ናይ መንግስትን ሃይማኖትን ላዕሎት ኣካላትን መእመናንን ኣቀባብላ ከም ዝገበርሎም ዜና ቫቲካን ሓቢሩ። ድሕሪ 15 ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 14 ዘካይድዎ ምብፃሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ኣብ ስፓይና ሃዋርያዊ ዕደት ንኸካይዱ ዕለት 6 ሰነ ሰዓት 10:12 ደቃይቅ ማድሪድ ኣብ ዝርከብ ባራሃስ ኣዶልፎ ስዋረዝ ዓለም ሓቆፍ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ ኣተዉ ንጉስ ፊልፔ ሻርሻይን ንግስቲ ለቲትያን መራሒ መንግስቲ ስፓይና ፔድሮ ሳንቸዝ ኣቀባብላ ከም ዝገበርሎምን ኣብዚ ናይ እንቋድሓን መጻኩም ስነ ስርዓት እዚ እውን ኣብ ስፓይና ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ፒየሮ ፒፖ ከምኡ እውን ኣቦ መንበር ቤት ምክሪ ጳጳሳት ስፓይና ሊቀ ጳጳሳት ሉዊስ ካቪየር ኣርጎይሎ ጋርሲያ ከም ዝሓበሩን ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ መቐበል ዓበይቲ ኣጋይሽ ምስ ንጉሳውያን ስድራ ቤት ሓፂር ክልኣዊ ርከበ ከም ዘካይዱን ኣብኡ ድማ ናይ ስፓይና ሰንደቅ ዓላማ ብዝተቐነቱ ህፃናት ድሙቕ ኣቀባብላ ከም እተገበረሎምን ካብቶም ህፃናት ዝቐረበሎም ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስሊ ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ገፀ በረኸት ከም ዝቐረበሎም ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንበር 14 ንማሕበራት ካቶሊካውያን ተማሃሮ ጀርመን ሓለፍትን ኣባላትን ዕለት 5 ሰነ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተቐቢሎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ብካቶሊካዊ እምነት ክግለፁ ስለ ዝፈቐዱ ኣመስጊኖም እዚ ድማ ምስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኣንፈት ከይተለማለሙን ንውልቃዊ ምርጫታት ካብ ሓበራዊ ትውፊት ቤተ ክርስትያን ከየቐድሙ ከም እተላበቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኩለኹም ነቲ እንኮ ጎይታን መምህርን ሂወት ዝኾነ ክርስቶስ ክትስዕቡ እንከለኹም ኣብ ሕብረተሰብ ንዘሎ ካቶሊካዊ ክብርታት ከምቶም ወገናዊ ሰንደቕ ዓላማ ዝሓዙ ዘይኮነስ ከም ወክልቲ ሓበራዊ ረብሓ ደቂ ሰባት ትውክሉ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 5 ሰነ ኣብ ሃገረ ቫቲካንን ማሕበራት ተማሃሮ ካቶሊካውያን ጀርመን ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣስሚሮም ናይተን ማሕበራት ኣባላት ናብዚ ናብ ሮማ ንምምፃእ ዝወሰድዎ ውሳነ በቲ ዝገልፀኩም ካቶሊካዊ እምነትን ከም ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ዘጣምረና ሓድነት በቲ እትገብሮ ባህላዊ ንጥፈታትን ዝተደፋፍአ ምኳኑ ኑ ድማ ኣብሪሆም ጀርመናውያን ተማሃሮ ኣብ ካቶሊካዊ እምነቶምን ክብርታቶምን ክፀንዑ ሓደራ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኣብ ጀርመን፣ ኣብ ኢጣልያን፣ ኣብ መላእ ዓለምን ሓደ ዓይነት ካቶሊካዊ እምነት ምስቲ ናይዚ እዋን ዝንባሌታት ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ከየእተወ ንውልቃዊ ምርጫታት ካብቲ ናይ ሓባር ትውፊት ቤተ ክርስትያን ከይቀደመ ምትሕብባርና ይሐይሎ እንክብሉ ነተን ንፈለማ እዋን ካብ ጀርመን ወፃኢ ንዓመታዊ ሓፈሻ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ሮማን ዝርከቡ حلفتن وكلتن محبرات كاثوليكاويان تمهارو جرمن انا تصيرهم ونجلاو بهالك صفحو طلعابيهم نعيما نبرتت بمحبراتهم بقات صالي حدست من انسياتا بزسحبالو اوان نفقرن بقعتن حقينا كريستيانوي اركنتن تمسكرو بيلهم كاتسيلهم بزعبا كاثوليكاوم مننتهم انكستنتنو نأمنت زلوهم صنعتو وفاينت ابتومن محبركم زمرحو اربعة هايمانوتن سنفلتتن محزنتن حاجرن زبلو متكلاتين تباراق عبقدمي اتناي زحلفة ملكاونتن رئية عالمن كاتوليكاو امنت دقاو وي ملكت ترايكوينو اي فلتن انتايدا ابمان عبر تطبب ناي سراحن مدلاوات زكافل اقباب هيوت ايو كم زبلو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات ليون من بالعصر تربعته مصنعي اذا تبب صورة زقربو بدهوتات اب انقات ملو اوعن اب متصنعتن متببع عن حبراو سب ان فليك ولاحتا كقبرو تماحتينام سب كم تبعتاي ويقولان ستيتي غيرو خقلت زيك المقلاتي بحقي كل ساعة زمدنان درتن سلزقونن قزع رسو عمام نخالعوت وهبات كخون زي تتقوع ايو لكع كم رتعوي التحساس سبا برحان امنات اون نتي ابزق زينا زلو مبتعتاتن متلالن كم زبرخو نفسو كف سب فتحاون سلامون حبرات سبن مهنات زكا الو خقبر تقوعد زقرب ايو كم زبالو زينا فاتيكان يملاقت قدوس عبونا اتي تمهرتن متصنعتن مويا مس عبت رايزي كونت صوعتا مس عب مالت كم زخونا استبخي لهم نصبات بفلاي كان ناشتون دخاتهاتن حموماتن سب او نت زطف نقراتن نحلوه كنسو ناي كريستيانو سب النت مسخاخر كتكونو اللعبو دك سب كل ساعة عملاق ايوم زداليوه نسودما كم مدحاني ناقيرو رئيسو قليل صولنا ايو امبار بنت فتاتنا زي كونس بلك عبتي ان قبرو نقرات انامس عملاقر كبكنا معبل النقائل ازخاء نابك دس النازم الرحمة قدي ايو كم زبالو زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات اليون بحلاوية الأخوة كريستيان نحبرة سبن نتاريخن نابزي أب أملاخ زتوكور هيواتن ممراح إيو انكبلو أقليحهم أب مدم دم تعمد رأهم نزيت باب وانجيلزي أب حبرة سب جرمنن أوروبان مسكر ما انتقد كونو نتو وانجيلاوي تولادي جرمن كدوس بوني فاتشو أما عقبوكم كمزبالو زينا فاتيكان أفليتو ازي زينا فاتيكان ايو ناي زينا فاتيكان وانا سناداي اندريا تورنيلي رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته اب مبال ميت عمد زخر عرفتي ناي سنة هنصا ليق اقل قال اكزي عبير انتوني غاودي ناي بازيليكا ساغرادا فاميليا مالت قدس تصدرا بيت ندافي ناب مادريد بارتشلونا دسيتا تكاناري نخبصحو نهوريو عدت ناب سباينا ابزخدلو اوان ابزو تصورس عنق زينا فاتيكان زغاطموم بدهوتات يستنتن رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته اب سباينا زكايدو ناي شو حتما حالتا تقعزو ناب رسا كتما مادريد قتصيلو ناب بارتشلونا اب مورداتا دما ناب دسيتا تكاناري زوسد اب معكل اوروبا زتقالن سلسطة مدرخاتو ابتا احقورن بيتا كريسيان زقات مع بيت بدهوتا تزحاقو فهوريا قعزو ايو ازي مبتاح زيد حري اترسالي كان باباسات ليون نابي تركني ليبانو سنز قبرو حريا قعزو سعبو زكايدو كوينو تا ابزي حلف عوارح بدبدع بسرائيل زتحاسي هزبي اعناو قجت زقات ملا مدرك ادروس هبتا مزخونتن نسلام زدعوفيتن بتوساق اون داد حري اتي ناي حد معالتو قعزو نابي سمح درا موناكو كوم اون ابوار حميازيا ناب أربعة هجرات أفريقيا زكايدو ناي عصرت حرم عالتة حوريو قعزو السعيبو زكايدو كوينو تكاي كدوس بيتروس حجي أب هجر سباينا بعميوك أول تونا مزي تتسألو حبرات سبي أوروبا كراغبو إيوم أفزي ناي سباينا حوريو عددهم أب مادريد بفلاي مس أبالات هزباو بايتو سباينا بزقابرو ركب بيتا كريستيان بوليتيكان توفاينتن نحبرو الربحان زرلو الرآئية نمزقخار أقدس عقات أمك خوون إيو لومي زي الرآئية كاب زخون عينت بوليتيكاوي السلالفة يخون كاب زخون يخون فطانة بعلم أورية عالم زتبابع نيه كريستيان أو أمنات نابي تصوري بحتاون وشتاون تمكرو بمورد أزيو رحيقو يركب كاب بوليتيكاو السلالفة أزيو زرحاق إي مخنياتو بتا كريستيان نقزع رئيسا مأنتي نخد كوون وانجل من تخد سبقن أب سلطان كتوكل أي تخيلن إيا أب مورد أتادما تل أخاء زحب متأسسار كتمصرت أي تخيلن إيا امنت سقعد زلباسة سلزخانة طب أبجزع رئيسو تحاصفة حيمانو تاون نتزر حاق أي كريستيان كا حبرات سب زيادة سب عون فتحاون نتوم أبي حدقات زلو زيادة أك ألبو زقابرون كوخونو متان جبو تتعارتات بمخوان نوانجين كمسكرو تتعوي عوم إيوم لامي أبوشتي إتي بمن النتوز فترة أبي كريستياناوي توفيت بعمق زتاق أرتس حبرات سب حججن على ماو خوينو زر أزل حبرات سب لامي وانجيل بخامي يقوي جزب الحطو أبو ملو حواريوي عدت رسالي كان باباسات كك على حي إيو أبي بارتشلونا اترسالي كان باباسات اليوم بل عصر تربعته نتسنو حي قنبي ني يسوس كريستوس توفي كبارخو نابتي مستنكر زخونة بغانقوا تباقي أبيلو ملسي كقوان نابزخ البازيليكا كدستي صدرابيت كباتحو إيوم بيتا كريستيان كلو قزي بسنة أبابا أبيلا بفلايد ما بسئلي نخلو سبت الزارب إيا أبو ملو زمانات بأسائلن كبأن كنسلن حاولت تاتن كرتستاتن أبي بلو ماليا زبلو تمهرتي أمنا تتم حلالف نيرا لوم اون تم حلالف ألا قد مميت عمد زموتان حجي أب ما قد قدسنا زقو حزلو كتالوناوي ناي سنة ندفليك فرا أمنا بالحن زحانتو بازيليكا قدس صدرابيت حيال أبنات ناي زقوانقوا تباق كوينو يركب أب قدمي اتي بازيليكا دوز بالسب بحمرت أمنا كريستنا أب قعزو يمرح أمباعر تمهرتي أقل قال اقزي أبيهر أنتونيو غاودي لومي بفلاي أبوشت صدرابيت زقبار متحللاف أمنات بعد ما عيما قدي تقاريتون مبعتاو سبكت وانجيل دحر داقيم كمنبور كوسد أبزيك للو أبزيك زينان ني أوروبان أزيو أقداسي إيو أب موداتا إتي أب غران كانارين تناريفن زقبرو عدت رسالي كان باباسات ناتي ني سدتينات زقات أمام معات بعينم نخيري إيو زخلون كخوون إيو إتام كاب تمسك القرعزة بحر زدحان سدتينات ناب أفدك أوروبا يبات حقوا انتخونو أهجور أوروبا نزق الولاوز بمتحبابارن بتودبان ما قدم اللاش كتبالو زي تقلقوا انتخونات سباينا حانتي كابتن نزق الولاوزي بحقر درجة نخفت حقوزك على حقرات إيا رسالي كان باباسات فرانشيسكو ناب لسيتات كاناري نايم بصح بحق كمزنبرو مفلوت كوينو ازو بحق زدما تكاي عمر رسالي كان باباسات لما بالعصر تربعته لومي يفتسموه اللو أبزعلا فورح تقمت رسالي كان باباسات اليوم من بالعصر تربعته أنا أفكر كوكا بزبل أرقستي أبزل أقزوا حريهم معدان قدميهم بزنبرو رسالي كان باباسات نايز جمرة سرح فرا إيو إتي تصحفتي أبمانقو فقر كريستوس مستوم يسوس أبو وانجل زدقاسهم لخاطات نزي تقللون نزي ساق أيون قوانوتن كنقرب زقبروز أوعيتن زلوم التأسسار زقول لح إيو رسالي كان باباسات اليوم من بالعصر تربعته أبزل أقزوا قروم سب أونت أبزر أستو أوادم الأخت قدسنا توم كاب تحت وعيد الرجع كنت أمت بعيني إتوم حيالات زيكونس بعيني إتوم زساقيو كنت أمت نتاريخ بعيني إتوم نعاش تخن رئيو نفت سامتات تاريخ بعيني مبلت زختام قوانا وقو هزعان سدتينا التمزابلن كن ترقوم يعدمونا انبعار رسالي كان باباسات أبدسيتات كاناريزا كايدو مبتساح نابتهياو كوننت نايتوم أب منغونا زنا أسو سقاي يأتو نكريستيان نوانجيلا مسكرنات صاوعيت إيو معر معري ودما نخلو سب ناي حلافنات صاوعيت إيو أبي سب أونات ناي متنا حلافنات إيو انكبل أندريا تورنيلي زقربورس عنكت يزازم أزي زينا فاتيكان إيو نعم سرع سرعة زغطلا كاتوليكاوية نابية كريستيان زكاتة اللعي كدست منبر العلوية بيت صفات هيانت كاردينال قجروتي نمحبر سبات إذا مبرق قويت كاتوليكاوية بيت كريستيان سرعة اسكندريا نمتببع ناب إيتيوبيا كمزة أدوون مسناي إيتيوبيا أرتوروكسوية تتوحلو بيت كريستيان باتريارك بيتو وكدوس ماتياس أون أب مونغو أب بيت كريستيان زكبرن حبر زتن متببع دروك متراخبون أب سمين زبا إيتيوبيا بزركة بمسجد أب مونغو استفال على حيوانات زكبرن حبار زتنا متببع مبزح كمزكايدو زينا فاتيكان أفليتو نايم سرع سرعة نايز خطلا كاتوليكاويان أبيتا كريستيان قداي زكاتاتر ناي كدست منبر العلوية بيت صحفات هيانت كاردينال كلاوديو قجروتي مستاناي اسكندريا سرعة التغتال رئيس محدرتي كاتوليكاوي تمتروبوليساوي تبيتا كريستيان أب إتيوبيا نمر رخابن نمدقافن نمتببع نلعلي عصر تمعالتات زيت بيوزنا برا ناي كسنت عدد كمز جمرو زحبر زينا فاتيكان أصعبو ألت حدث سنة مشت ك كاب الرماز تبقسو كاردينال نصبحتو أب أديس أبيبا مس آتو بناي أديس أبيبا ليك أبا بسات كاردينال برخان يسوس دمرو سرافي إيلن لعلوت حالفت كاتوليكات بيتا كريستيان إثيوبيان أب إثيوبيان أك دست ممبر حوري اللوخ ليك أبا بسات وداي قوين أكبا براكم تقبر اللومن أبا كاتوليكاويت بيتا كريستيان كاتيدرال داتا لماريا متزحكم زكايدو يمال آخت كاردينال جروتي بحوري اللوخ دست ممبر ليك أبا بسات ونداي قوين بكاردينال برخان يسوس تعجبهم نابب بزو وقدس أبونا ماتياس نايرسلوك ساعد توحد بيتا كريستيان باتريارك مبزحكم زكايرون كندن عيزرك بزي قوم نقر سلام عالمن نستفل علي حزبتات زيزقلو بزوح قجتاتن زلو حبرو سكفتا منبارون أبتا أخيبا كاردينال قجورو تنعير سليك أنا باباسات لما بالعصر تربعته موق سلامتان باتريارك ماتياس محلالي فهم كاتوليكايت بيتا كريستيان أب إثيوبيا ناي أمنات مسكرنتن أمونغو استفل هايمانوتاتن بهراون محبر سبات بسلامو حبرو نبرا مفتسام زلوة عمق توفاينت كمزنا أدون باتريارك ماتياس بوغنم أب مونغو كاتوليكايت بيتا كريستيان أرتدوكساويت توحد بيتا كريستيان زي إثيوبيا زلو بلوت زمدنا أسميرم أبتحاجر مرقاقا أركن سلامنا نمسفان لعول أبركتو زلوة كلي أو زمدنا أون مهلاو أسميرم نرسالي كان باباسات لين مبال عصر تربعته حونا تاو سلامتهم كم محلالو فلوم دما حاتيتهم بفلاي بيتا كريستيان روما بسفحاتان قبر قباوي كومانا عن مراحيت عالم لخاو كريستنا سلزغونت نه كاتوليكايت بيتا كريستيان بفقرن طببن بقسنتهو توفاينتن مريحنتهم دما كقدسلو منياتهم مموخوانو كم زغالتو زحبر زينا باتيكان أصعبو أبا مادم دمتا اتركب كاردينال جوروتي نه باتريارك تصبو قطعنا نوويحن فرزلوون باترياركاوي أقلقلوتن كهلوام لباو تمنيتهم أقريبهم كم ملكت أخبروتن حونتهوي أركنتن دما نزغر قدام عمد حريات رسالي كان باباسات من بالعصر تربعة استحاتمة ناي برور ميداليا كم زقرب لهم زينا فاتيكان أفليتو إلا سلسة سنة كاردينال جوروتي ناب إباركن عدقرات المبتصاحة ناب سميناوي إثيوبيا زوبا تقراي كم زغرون أب مقالة أب بيتا كريستيان لدة على مريم حد سير مبتصاح مساكايدو أب كوشت نقاش ناي كدست منبر حوري الأوخ أب إثيوبيا ليك باباسات وداي قوين ناي عدقرات باباس تسفا سلاسي تسنيوم نتينا هاي مانوت مسلمنان نه تاريخ اسلمنان عبي اقدس نزلو مسجد الناجاسي مبتسح اكايدوم اتو مسجد بسوم نوغوس اكسوم ايو زيطوا نسو نتوم نابزن حقرات زمزو قدامت سعبت هاي مانوت مسلمنان كاب عرب بحاديموم عقبان اب زوبا او بسلام كنبرو زفاق ادرلو منبارون غالي كابتوم قدامت سعبت محمد اب زيبوتازي كم اتقابرون كم زخبرون اون زغاقر زينا فاتيكان اسعبو كاردينال جوروتي بنايت مسجد امام أكباب المستقبر اللهم تاريخ اتبوطان حيمانوتاون تاريخاون أقدس سنتون كم زغلت سلومن أبزي أقات أمزي محمد كم أحوات تقبلن سلزرا خبكم نهزبي زامدر فتسيمكم كتتقعو يبلكم نزبالوك آلات نتيك أدامت إسلام مس مدري حبشازت ارنف عميق متسسار زغلتن واغا أغايش مقبالن سلامو حابراون نابرا أبمانغو حزبتاتن حيمانوتاتن حد حداو مكببارن ززخاخر مخانو دما كم التحبر بزي أقاد أمزي أب مانغو كاتوليكاوي باباس عدقراتن كبور إمام زلو بلوط زمدنا كم زغولحن إزئون ملكت سلاماوي حبراوي هوات كلتي أم حبر سبات زرقاقت مخوانو زينا فاتيكان أفليتو بدحرزي كاردينال جوروتي أب عمتو كبر بعال كاتيدرال مرحاني عالم عدقرات بزعاد كاتوليكاويان أرتدوكساويان مؤمنان أب زيتت أمبر ووت أمبر كم زحابرون تقراي لدحري إتي أب كلتشحن أسران كسع كلتشحن أسران كلت عمت محرات زتخايدو وق زسعبو كلولاون مقلالن تتصور كمزلا ايو زنقر ازي كمزيلون كلو كاردينال جوروتي ابا اي باركن عدقرات زقبرو سنتاو عدة تكساب على تحموش تقنبوت كمزقات صلان على تشدوش تسانة دما ناب اي باركن بحر دار دسي على تتشعة تسانة دما ناب اي باركن ام دبرك اتسيلوم ناب اي باركن عدي سعببا عدة بمكيار على تعصر تخلت تسانة مسكلو مبابالات باباسات كاتوليكات بيتا كريستيان بيت مخري زي إثيوبيا بزكاير وركب قصنة وعدتهم كزهزم مخانم زينا فاتيكان أفليتو ጳጳሳት ሚያንማር ናሆሪያ ዑደቶም አብ ሮማ ከም ዝርከቡን ሊቀ ጳጳሳት ያንጎንን አቦ መምህር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ሚያንማር ካርዲናል ቻርለስ ማወንግቦ ብዛዕባ ጳጳሳት ሚያንማር ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመንበል 14 ዘካይድዎ ርክብን ኩነታት እታ ሃገርን ምስ ዜና ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ማሕተት ሚያንማር ዘይተረስዐትን ኣብ ጸሎትን ቅርበትን ቅዱስ ኣቦና ህልውቲ እያ ይብሉ ናይ ያንጎ ሊቀ ጳጳሳት ኣቦ መንበር ዋዕላ ጳጳሳት ሚያንማር ካርዲናል ቻርለስ ማወንግቦ ጉባኤ ጳጳሳት ሚያንማር ድሕሪ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልመንበል 14 ዝተካየደ ርክብ ዕለት 5 ሰነ ምስ ዜና ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ማሕተት ሚያንማር ከምዘይተረስዐትን ወትሩ ኣብ ጸሎት ዝክርቲ ምዃና ክስማዓና ዝገበረ ርክብ እዩ ቢሎም ዳርጋ ኣስታት 2 ምስ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝተካየደ ርክብ ብዛዕባ ህንፀት ተምሃሮ ዘረአ ክህነትን ቅጻለ ህንፀት ካሕናትን ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታትን ቤተ ክርስትያን እትህበሉ ምላሽን ከም እተመያየጡ ብምምልካት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዝበልዎ ሚያንማር ከይትርሳዕ እንክብሉ ንመላእ ዓለም ዘቅርቦ ፃውዒት ክቕፅሉ እዮም እንክብሉ ብመረጋጋፅ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ብምረኻብና ኣዝና ሕጉሳት ኢና ናብ ዓድና ምስ ተመለስና ድማ ነቲ ናይ ዝርክብ ዝመንፈስ ከነሐድሶን ከነደልድሎን ኢና ኢሎም ሚያንማር ካብ 2001 ዓመተ ምሕረት ጀሚሩ ብወታሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ቀጻሊ ሓድሕዳዊ ግጭት ዘስዓበን ሞት ኣሻሓት ሰባትን ልዕሊ 3 ሚልዮን ድማ ተመዛበልትን ካብ ዘጋጥመ እዋን ኣትሒዙ ኣፀጋሚ ኩነታት ትሕልፍ ኣላ። ብተወሳኺ እቲ ሃገር ኣብ መጋቢት ወርሒ 2025 ዓመተ ምሕረት ዘጋጥመ ኣዕናዊ ርእደ መሬት ነቲ ኩነታት ዝያዳ ከም ዘጋደዶን ነቲ ኣፀጋሚ ኩነታት ድማ ንቅዱስ ኣቦና ገሊፅናሎም። ብተመሳሳሊ ኩሎም ህዝቢ ሚያንማር ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ኣባላት ሰቡ في هوات المأمنانن برتو عمنتن تسعارنتن اللوم ازي اتسقام كنتاتن هاللو كنسو بيتا كريستيان ميانمار ان عبيتن تدلدلن اللا انكبلو زكايدوك على محطة زازي موم
1: ازي زينا فاتيكان ايو ابزحالة فسامون مزعبا قديات محبرا ومراخبيتات بزحالي لعلواي بيت صفت كدست منبر ستودبن اباپا ساوي منبر اتباب بوربانيان ابستقبرن احقراو وعلا تساتفتي اب منغو تكنولوجيا ومعباله سباو كبرتن مننتن فتران محلاو ادلاي مخانو بمقلاح قسن دم سندك سب بزعبا معقاب زت يوم ኣብቲ ብዕለ 21 ግንቦት 2026 ጳጳሳዊ መንበረ ተወብ ኡርባንያን ኣብ ዝተገብረ ድምፅን ገጽን ደቂ ሰብ ምዕቃብ ዘርእስቱ ብዛዕባ ጉዳያት ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስት መንበር ኣብ ዝተወደበ ዋዕላ ተሳተፍቲ በታሪ ሰሊቃኖ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዝለኣኽዋ መልእኽቲ ተደሪኾም ኣብ ዘመነ ቴክኖሎጂ ሰብኣዊ ክብርን ሓቀኛ ዝምድናታትን ስነ ምግባራዊ ርክባትን ምሕላው ኣድላይ ምዃኑ ዘትዮም ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንማሕበረሰብ ብቕልጡፍ ይቅይሮ ኣሎ። ሓድሽ ምህዞታት ንኽህሉ ኣጋጣሚታት ብምኽፋት ድማ ህጹፅ ስነ ምግባራውን ባህላውን ሰብኣውን ሻቕሎት የለዓዕል ኣሎ። ካብቶም ተሳተፍቲ ማለት ናይ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ተመራማሪትን ተጠባቂትን ከምኡውን መስራቲት ማሕበር ኣልጎሪዝማዊ ፍትሕን ዝኾነት ዶክተር ጆይ ቡላንዊኒ ምስ ዜና ቫቲካን ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕትት እቲ ዋዕላ ንጋዜጠኛታትን ተመራምርትን ክኢላታት ስነ ምግባርን ፖለቲከኛታትን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ንዝሰርሑን ኣብ ሓደ መድረኽ ዘጣመረ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ዝተኻፈለቶ ኣዝዩ ዘህብትም ዘተ ከም ዝነበረ ገሊጻ። ቴክኖሎጂ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ብቅልጡፍና ዓብየ ይኸይድ እኳ እንተሎ ደቂ ሰብ ግን ኣንፈቶም ብሓላፍነት ንምቕራጽ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ኣጉሊሓ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተላዕለ ዘተሓሳስብ ነገር ከዓ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ተጠቂምካ ገጽ ሰብ ናይ ምልላይ ስርዓታትን ናይ ሓሶት ዜናን ቀጥታዊ ሳነ ምግባርን እናወሰኺ ይኸይድ ምህላው እዩ። ዶክተር ቡላንዊኒ ብዛዕባ እቲ እናወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ብስርዓት ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ዝወርድ ኣድልዎን ምዝመዛን እውን ኣጠንቂቓ። ስእልታት ኣብ ሓላፍነት ናይ ህዝቢ ዘለዉ ሰባትን ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ናይ ሓሶት መጥቃዕትታትን ኣብነት ብምሃብ ድማ ኣብዚ ኩነት እዚ ዋላ ሓደ ሰብ እውን እንተኾነ ናጻ ከም ዘይኮነ ኣጉሊሓ። ብተወሳኺ እውን ውልቀ ሰባት ባዮሜትሪካዊ መሰላቶምን ናይ ምፍጣር መሰላቶምን ከምኡ እውን መንነቶምን ድምፆምን ስነ ጥበባዊ ስርሖምን ብዘይ ፍቓዶም ብቴክኖሎጂ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ክድገም ስለ ዝኽእል ቅሬታ ገሊጻ። እቶም ተሳተፍቲ ኣፍሪካ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝማዕበለ ቴክኖሎጂ ክትጥቀም ጥራይ ዘይኮነስ ብንጥፈት ቅርፂ ከተትሕዞ ከም ዘለዋ ገምጊሞም። ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ዊት ዋተር ስራንድ ፕሮፌሰር ናይ ኮምፒውተር ስነ ፍልጠት ዝኾነ ቤንጃሚን ሮስማን ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ለኻዊ ምዕባለ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ዘለዋ ተሳትፎ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ። አፍሪካ በፍላይ ከዓ አብ ከምዝ ተፈላለየ ቋንቋታት ዘለዎ አካባቢ ክንክንትዕና ትምህርቲ ከምኡውን ሕርሻ ዝኣመሰለ መዳያት ፍሉይ ብድሆታት ከም ዘጋጥማ ገሊጹ። ኣብ ምላእ ኣህጉር ኣፍሪካ ልዕሊ 2,000 ቋንቋታት ስለ ዝዝረብ ብዙሓት ንቴክኖሎጂ ትሑት ናይ ምግላጽ ዓቕሚ ዘለዎም ቋንቋታት እዮም። እዚ ማለት ከዓ ንስርዓት ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ብውፅኢታዊ መንገዲ ንምስልጣን እኹል ሓበሬታ የልቦን። ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ናይ ቴክኖሎጂ ቀረብ ምርካብ ጥራይ ዘይኮነ መን ከም ዝነደፎን ናይ መን ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ኣብ ውሽጡ ተነፂፉ ከም ዘሎን ምፍላጥ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣጉሊሑ። ኣፍሪካውያን ተመራምርትን መሃስትን ከም ዓሚቕ ትምህርቲ ኢንዳባ ዝኣመሰሉ ተበግሶታት ኣቢሎም ስነ ምግባራውን ባህላውን ስርዓት ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንምፍጣር ዝዓለመ ድልድል ናይ ፓን ኣፍሪካ ምትሕብባር ይሃንፁ ኣለዉ። ዶክተር ብላንዊን ከዓ ብዛዕባ ካልኣይ ማዕበል ሓበሬታዊ መግዛእቲ እውን ኣጠንቂቓ። እዚ ከዓ ናይ ኣፍሪካ ዲጂታላዊ ሓበሬታ ክንዲንኣፍሪካውያን ንናይ ወፃኢ ትካላት ይህብትም ከም ዘሎ ገሊጻ። ከምኡ ውን መንግስታትን ትካላትን ኣፍሪካ ዲጂታላዊ ሃብቲ ኣፍሪካ ክሕልውን ድምፂ ኣፍሪካ ኣብ ቴክኖሎጂያዊ ምዕባለ ከም ዝውከሉን ከረጋግጹ ጻውዒት ኣቕሪባ። ዶክተር ብላንዊን ቀጺላ ነቲ ብኸም ፋርመር ላይን ዝኣመሰለ ኩባንያታት ዘማዕበልዎ ኣፍሪካውያን ዝመርሕዎ ሓድሽ ናይ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ መሳርሒታት ጠቂሳ። እዚ ድማ ሓረስቶት ፍርያምነትን መነባብሮን ሕርሻን ንምምሕያሽ ብቋንቋታት ናይቲ ከባቢ ዝሕግዝ ምዃኑ ገሊጻ። ክቡር ኣባ ፍራንቸስኮ ፉራሃ ብዛዕባ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መበል 6 ዓመት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምጥቃስ ገጽን ድምፅን ደቂ ሰብ ክዕቀቡ ዘለዎም ቅዱስ ውህበት ኣምላኽ ምዃኖም ኣጉሊሖም። ቤተ ክርስቲያን ንሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ከም መተካእታ ሰብኣዊ ምስትውዓል ወይ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዘይኮነስ ከም መሳርሒ ገይራ እያ እትርእዮ። ነታ ብሉይን ሓዲስን እትብል ሰነድ ቤተ ክርስቲያን ብምጥቃስ ድማ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ኣብ ስብከተ ወንጌልን ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥን ክድግፍ ከም ዝኽእል እንተኾነ ግን ነቲ ናይ ሓቂ ሰብኣዊ ክብርን ጥበብን ጉስነታዊ ህላውየን ክትክኦ ከም ዘይክእል ገሊጾም። ብተመሳሳሊ ድማ ኣብ ሮማ ዝመሃር ካብ ናይጀርያ ዝመጸ መስዮይ ቶሂብ ዝበሃል ተምሃራይ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንዕዮ ደቂ ሰብ ከም መሓይሾ እምበር ክትክኦ ከም ዘይብሉ ኣተሓሳሲቡ። ንመንሰያት ብፍላይ ከዓ እቶም ሕጂ ዘለዉ ወለዶ ንፈጠራን ዓሚቕ ኣተሓሳስባን ኣብ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ እምብዛ ከይምርከሱ ኣጠንቂቑ። ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ብፕሮግራም ዝተሰርሐን ድሩትን እዩ። ሰብኣዊ ዓቕሚ ግን ወትሩ ክልካዕ ዘይከኣል እዩ ብምባል መንሰያት ሓቀኛታት ክኾኑን መንነቶም ወይ ፈጠራኦም ከየጥፍኡን ንሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ብሓላፍነት ክጥቀሙሉ ኣተባቢዑ። ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንዓበይ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ብፍላይ ኣብ ሰብኣዊ ክብርን መንፈሳዊ መምርሕን ከምኡ ውን ስነ ምግባራዊ ውሳና ኣብ ምግባርን ንጹር ስነ ምግባራዊ ዶባት ክህሉ ከም ዘለዎ ገሊጹ።
0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ለመስግን መደባትና ብጀካ ብሬድዮ ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታ ቨርቲካን ኒውስ ክፍኤርትራ ኣቢልኩም ክትከታተሉ ከም እትኽእሉን ከምኡ ውን ናይ ኢሜል ኣድራሻና tigrino@spc.va ምዃኑ ንሕብር። ርእቶኹም ኣይፈለየና ንብል ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس